0: كان الناس يتوفدون على المدينة من كل حدب وصوب لغرض الزيارة المقدسة، لأن المدينة كانت مقدسة. التجمع كان حول المدينة لغرض الحماية والعمل والطعام.
1: 乌鲁克的名字与这片土地最古老的祭祀传统密不可分。平原上缺少巨石，先民们就地取用泥土，将心中寄托层层垒进泥砖之中，筑起了人类已知最早成熟的高台神庙雏形。
0: عادة مثل ما ذكرت إن اللبن مادته مصنوع من الطين مخلوط بالقش ويقولب بقالب ويجفف بالشمس صفوف اللبن اللي بنيت ويبنى لأن الطين مادة مقدسة بالنسبة للعراقيين القدماء.
1: شميو居于城的核心 乌鲁克就此发展为规模空前的人类聚居中心。鼎盛时期，仅2平方公里的土地，竟容纳了50000余人。人们在神庙之下求得精神庇护，可严酷的生存考验依旧摆在眼前。
0: كان النهر دجلة والفرات يؤدي إلى إيمان الناس بأن هناك قوى أخرى تسيطر على النهر وتسيطر على حياة الناس الحماية من لذلك كان الآلهة دور كبير اجتمع الناس حول المعبد وكان ذلك هو طريقة الحصول على الحماية
1: 神庙凝聚起集体的力量人们面对无常的水患开挖运河规划出条带状农田以灌溉农业稳住粮食产出
0: إنه أحد الحقول الموجودة في القديم أيضاً كان نفس الشيء في بلاد الرافدين القديم هو قائم على اقتصاد المدن القديمة هي قائمة على الاقتصاد الزراعي
1: 这幅复刻自乌鲁克文化时期的神庙印章拓片刻画的正是耕牛犁地的图景而在图像下方 已经出现用于登记收成的象形符号。当农业产出日益充沛，神庙也从祈祷的场所发展为更加务实的物资调度中心。人类已知最早的技术体系与泥板文字，就诞生在神庙的账本中。 早期泥板中，人头加碗的组合符号，可能代表口粮。这块后世拉格什出土的泥板，记载了工匠每月供给的大麦，折算后约在11至15公斤之间。数字与文字支撑起复杂城市的高效运转。乌鲁克也从神圣的聚居地。
2: 生长为体系完备的诚意，以神之名统筹万物，依靠信仰凝聚起来的万众力量，缔造出完整而独特的城市文明秩序。长隆纪录频道社会公益合作伙伴，
3: 哇！去广州长隆。 在长隆酒店喝白虎宫颈早餐，看遍珍稀动物奇迹，哇哇！解锁惊喜水上狂欢，体验超乎想象的刺激尖叫，享受震撼的魔幻盛宴。去长隆，从超大声的哇开始，去广州长隆哇一下。
4: 腰酸腰痛，精神不振，感觉身体被掏空，
5: 是不是肾透支了？
2: 试试惠人肾宝片22味中药，把肾透支的补回来。惠人肾宝片，
4: 他好，家才好。
2: 高品质玉米就选北纬47万年黑土孕育，58道工序，16重精选，3小时锁鲜，非转基因，更多膳食纤维，低脂低 GI， 营养又美味。高品质玉米就选北纬47。中国湖北巴东小时

0: كان الناس يتوفدون على المدينة من كل حدب وصوب لغرض الزيارة المقدسة، لأن المدينة كانت مقدسة. التجمع كان حول المدينة لغرض الحماية والعمل والطعام.
1: 乌鲁克的名字与这片土地最古老的祭祀传统密不可分。平原上缺少巨石，先民们就地取用泥土，将心中寄托层层垒进泥砖之中，筑起了人类已知最早成熟的高台神庙雏形。
0: عادة مثل ما ذكرت أن اللبن مادته مصنوع من الطين مخلوط بالقش ويقولب بقالب ويجفف بالشمس صفوف اللبن اللي بنيت ويبنى لأن الطين مادة مقدسة بالنسبة للعراقيين القدماء.
1: شميو居于城的核心 乌鲁克就此发展为规模空前的人类聚居中心。鼎盛时期，仅2平方公里的土地。